0: كاين هذا نهار تو كون تو مونتري تشوف مان تشارك الخلا الشيء ابي جبوك زبي تونت كوزك بس ام نيجي من ميموري تونت كوزك كنت كنترولا ابي جبوك تكري خلا الشيء من لوكار مونتري بس فارس تشوف كنت كوزك بس كنت من ميموري سي وين نيري اي في جيك المهم الناس بس انا مو بيكو با
1: بس انا ما دوزو لوكاي دينا
2: مو هاي
1: لا هي انا دوزو
2: مو دوزو
1: لا دوزو